0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم، لو تكشغ لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي بود.
1: ألاخ لي بود؟
0: كان.
1: أنا كفار مقيا. ماذا تقول يا سنوبي ألاخ لي بود؟
2: ماذا تقول يا سنوبي ألاخ لي بود؟
0: أنا ألاخ لي تمان خوف وبي تمان أخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب ليه كليب.

0: جبل شنو تلقى جبل شنو؟
1: جبل شنو البحير؟
0: جبل شنو البحير؟ بكل شنو حب لبيت الكنيسة؟ جنة.
1: أمر دخان. لما البحر كش على يوم الدور أمر بركتك ومين؟ عيالو إذا تقول.
0: بدا حزام من تل أبيب.
1: ما سيح تل أبيب.
0: يدوع شكل يروشان مش رسان تل أبيب له عليه. بحزر مش أم نورمالي. صريخ لك بركتك ومين. جبان شلو.
1: جبان شلو خمر. خمر دخان.
0: كيكي.
1: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليها من روسيا. ما أنا أكيد لك عصولة اسمار مورد بتقلب
0: مرسي إذن مرسي جنة شعب دولة إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وأحد ميتان يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوته تقين عليه منسكي للود ببيتها
1: أمين
0: جبت
1: لهم خمد خمد خمد
0: راك انت قلت شنو خناش مثل مسلبي عندك حبال هذا الزمان
1: قبل لا يقم هو يخل السمياد بعينينا عليا
0: يا سمياد زين يا سيم يا سيم خليك
1: انا كوريل
0: يعني بتونا زوت لو معرب
1: مسلبي مسلبي
0: حبال على كل مسيش تمي مزبيل ويا شين
1: مسلبي انت شمع
0: يا اخي شمع ايمون خير אני זה.
1: יאללה, נססמוס.
2: אישה, אה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בוא נחתי, אז חמוד לך, בוא נחתי, אז חמוד לך.
3: איזה הפתעה, עשית בלי, ממש הפתעה.
0: מרוץ מקיץ נרדמי.
2: כן, כן, כן.
1: תריח מעט דבק, מסלבי.
2: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז למה לא, לא, לא.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لو دك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شي تحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين الاشي بخير حوضش متعد مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس

0: alguien.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس عم نتكلم عن عمو
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبيرهب بريك بيوتين
0: بيوتين و بيوتين وبيرهب بريك
1: شو قرب سلحة تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
4: الله يشيب
0: بيتنا شام نتبكشنو على دينس في ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليزي ملتاميت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס